0: جميل، كيف شفت المباراة والاحتفالية قبل المباراة والجمهور
1: والله
0: اليوم؟
1: والله صراحة المباراة أنا كان معي ابني عيناوي وبعد التمرير اللي مررها كايو للابا أنا قلت له خلاص يعني انسى البطولة هاي، البطولة هاي رايحة للوحدة.
0: كان عندكم ثقة كبيرة في الفريق اليوم؟
1: أي نعم صراحة أنا كنت واثق أن الوحدة بياخذ الكاس أقل شيء عشان يعوضنا يعني بعد المستوى اللي قدمه بداية الموسم، والجميع كان يتوقع أن الوحدة يكون منافس قوي على الدوري يعني.
0: صحيح.
1: بس خروج مرايس وعدم التعاقد مع جناح ومهاجم يخلص الكورة صراحة هو اللي أثر على الوحدة يعني.
0: جميل، مبروك. خلاص هذه المباراة والبطولة صالحتكم، يعني بتكونون حاضرين مع الفريق بهذه القوة اللي شفناها اليوم كجمهور الوحدة؟
1: لا ما صالحت نحن، بس يعني شوية عطت نحن أمل للموسم الجاي.
0: لا لا خلاص مفروض، يعني ترى أنتم الأوفياء، لقبكم الأوفياء، فإحنا نتمنى حضور دائما جمهور الوحدة في كل مبارياته بهذا الشكل، لأنهم صراحة اللاعب رقم واحد اللي يدفع الفريق للأمام.
1: حاضرين مع الوحدة دائما، سواء كان يعني قبل في الخسارة قبل الفوز.
0: نعم، شكرا لك أبو أحمد، وهارد لك للولد، يعني يقول له معوض عندك الدوري قريب.
1: هو حاب يسلم عليكم بعد إذنك يعني.
0: أحمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا مرحبا، هارد لك.
2: الحمد لله.
0: ومبروك للوالد.
2: مبروكين، يستاهلون والله الوحدوية.
0: فريقكم قدم مباراة كبيرة وما زالت بطولتين في المتناول، الدوري وكأس رئيس الدولة بعد عندكم نهائي.
2: ان شاء الله نفوز فيه، ان شاء الله الحظ يحالفنا.
1: هي الدوري قريب للعين، لكن كاس رئيس الدولة اعتقد رايح للجزيره.
0: انت تضغط شيء الحين، هو مشكله انت ابوه ما يقدر يعني. احمد ما عليك، شجع وتفائل، وان شاء الله يعني يكون فريقكم دائما يرضيكم. ترى في النهايه الفوز والخساره يعني في النهايه تحتاج الى امر رب العالمين والتوفيق، لكن العين هذا الموسم قدم موسم استثنائي في كل البطولات. مبروكين هذا الموسم، وأعتقد أن العين قريب جدا من الدوري ونافس بكل قوة وعلى كل البطولات، وقدم موسم استثنائي يا أحمد.
1: وأتمنى من إدارة العين بعد تدعم نادي العين صراحة، عشان النادي الوحيد اللي يبيض وجهنا في آسيا هو العين صراحة.
0: صحيح، ونتمنى إن شاء الله الكل يبيض وجهنا في آسيا، لأن ما قصروا الوحدة شباب الأهلي اليوم في هذا الموسم حاولوا، ونتمنى إن شاء الله أن دائما تكون حضور أنديتنا في البطولات الخارجية بشكل مميز. شكرا أبو أحمد، شكرا أحمد، مبروك أبو أحمد، وهارد لك أحمد، الأب وابنه. جميل هذا، خلنا نقول اليوم حضورهم لمباراة نهائية والأب يشجع الوحدة. هذا تعرف من جيل الطيبين في الوحدة، يعني ترى احنا فترة البطولات الأولى
3: هو فترة، تشوف الموضوع الانتماء دائما الانتماء مش جبر،
0: صحيح،
3: انتماء حر. أنا لما انتمي لمكان، لنادي، لمؤسسة، في أي مجال، لأي فريق، ما حد يجبرني فيه.
0: صحيح.
3: فالآن الأب والابن الآن كانوا
0: على فكرة في يعني دكتور، هذه يمكن في أبو ظبي تحصل مثلا عادي يكون الأب يشجع العين، الابن يشجع الجزيرة، أخوهم يشجع الوحدة، هذا التنوع موجود حتى في دبي، هذا وصلاوي ونصراوي في نفس البيت.
3: صحيح. لكن
0: وهم يعني عرفت في الشارجة كان
3: يعني نحن مثلا هناك قليل دائما احنا
0: وين
3: في الاهلي والوصل والنصر
0: دائما
3: في ديرة.
0: بس الحين صرت فريق واحد خلاص.
3: فالمهم انا اشوف اقول لك عشان الوقت، ليش احنا حصلنا على 5 مقاعد؟ هذا سؤال مهم ترى في هذا الموسم. حصلنا على 5 مقاعد عشان موضوعين عنصرين، جانب الاداري وجانب الفني. جانب الاداري اللي هو الرابطه،
0: صحيح،
3: جوانب اللوستيه، التنظيم الدوري، مباريات، الرزنامه، الحفلات، المباراة الافتتاحية، سواء كان في كاس او كاس اديب او الدوري، كل سنة في تطوير في هذا الجانب، حتى في موضوع تشريع اللاعبين الاجانب المقيمين، كل هذا جاء لصالح الدوري. زايد هذا مؤتمر فرق، لكن موجود الاستاذ عبد الله ناصر بحكمه انه هو من تاسيس الرابطة، هو متواجد.
0: صحيح.
3: سواء كان كأمين عام بعد ذلك الرئيس،
0: عمل تراكمي واستراتيجية صراحة من سنوات بدأت.
3: الدور الأندية كذلك ما ننسى الدور الأندية، الآن يأخذون موضوع المشاركة الأسوية، مشاركة مش جديد. مجرد مشاركة شرفية، لا، مشاركة من أجل منافسة على البطولة النخبة. كذلك لا تنسى موضوع حتى التوزيع المالي في المراكز في الدوري الأول والثاني والثالث، أمور تختلف كثير، وهذا نحن نشاهد الآن الصراع على المركز الثالث والرابع والخامس. أنا أعتقد اليوم

0: العين لعب بشكل مميز، اعطى كانت كاداء مميز كذلك. الوحده لعبوا قاتلوا في الملعب بذلوا جهدك. كرة القدم في النهاية بعض الأحيان مش بضرورة أنك أفضل في المباراة تفوز في المباراة. كرة القدم مش واحد زائد واحد اثنين، في تحضير ذهني، في حضور، في الثبات الانفعالي للاعبين، الجانب القلق والتوتر وانت سار سدد ركلة الترجيح، ترى هاي قلق وتوتر جدا زي الحكم المباراة. في كثير من الحكام تشوفها لما يحكم في مباراة الودية أو مباراة الأقل مميز، لكن لما تودي مباراة كبيرة في الجمهور يخاف
1: ضغطات عينها،
0: فبالتالي هذا الجانب العصبي الذهني لأي لاعب صعب جدا. اليوم شاهدنا اليوم احنا يعني اللعيبة الكبار اللي مضيعوا
2: صحيح،
0: فبالتالي انا اعتقد اليوم
2: نعم
0: استحقوا الوحدة البطولة.
1: بس اليوم ابو خالد
0: ثاني للشيخ ذياب بن زايد نعم على دعم نادي الوحدة
2: اكيد،
0: وعلى تغيير الوقت المناسب اقول لك. والعمل الولي
1: اسمح لي دكتور، انت ما خليت شيء، انتهى الوقت دكتور،
0: خلاص العبدولي ما شاء الله عليك نجح مشروع مدرب مواطن اليوم اول بطوله لعبدولي يستحق فقير
2: فرنتيس
0: يستاهل كان نزولك لسنه
1: انا كبير بس اليوم بخالد الروح الرياضيه امانه اللي كانت موجوده اليوم بين الفريقين مش طبيعيه. كم لاعب شفنا، كم شخص اتصل من ضمنهم ابو سيف العناوي وكذلك المميز، كلهم قاعدين يباركون للوحداوي ومن القلب مش مجاملة. والدليل الاخر قبل شوي اتصل الاب عيناوي لا الوحداوي والابن عيناوي.
2: على فكره لمصلحه الولد ان الوحده يفوزون اليوم، لمصلحه الولد ان ابوك لما يستانس ترى بتحصل اشياء وايد حلوه.
1: بيعشي ورايحين
2: نعم، لكن اكيد يمكن
0: فهد مسعود فرحان اليوم هو عيال.
2: يعني شوف اليوم يعني الوحده بالفعل يمكن انا ما ابغى انسى حد، مدافعين الوحده قدموا مباراه كبيره، بمنتا كان اليوم يمكن تصدى الكره كان ممكن تكون هدف في وقت من الاوقات، زايد رجل المباراه في المباراه عبد الله حمد، تتكلم عن لاعبين الوسط، كل اللاعبين اليوم قدموا مباراه كبيره. صحيح ما شكلوا خطوره معظم فترات المباراه، لكن حتى كان وقت من الاوقات تشوف فاكوندو مع الظهير، تشوف عمر خريبين موجود في اول خط الدفاع في الوحدة، وهذا اللي اليوم وصلهم لهذا
3: التنفيذ. شوف في بعض الأوقات صح يمكن ما تلمس الفريق في الملعب، ولكن هذا تنفيذ لسيناريو رسمه المدرب حسن العبدولي، أعتقد من خلال معرفة الفريق المنافس، قوته، نقاط قوته أكثر من نقاط ضعفه، أعتقد أن السيناريو اللي حطه حسن العبدولي أن يوصل لما وصل إليه. قدر يسجل في الوقت الأصلي أهلا وسهلا، ما قدر أعتقد أنه هو قدر أن يمتص العين في أول 10 دقائق 15 دقيقة من الشوط الأول أو من المباراة ومن الشوط الثاني. هذه الأمور هذه الوقتين فقط اللي عارف أن في العين راح يندفع بكل قوته، أضاع 3 أهداف يمكن في الشوط الأول، 3 أو 2 في الشوط الثاني، لكن السيناريو كل اللاعبين اللي شاركوا سواء لاعبين أساسيين أو بدلاء قدروا أن ينفذون سيناريو أو استراتيجية حسن عبدولي في الوصول إلى ركلات الترجيح.
2: احنا تقريبا وصلنا لنهاية هذه التغطية يعني الحلقة من صوت الملاعب لنهائي كأس مصر في أبوظبي الإسلامي. نقول ألف ألف ألف مبروك من الأعماق لفريق الوحدة، تهانينا إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، تهانينا لكل مجلس إدارة نادي الوحدة، تهانينا وشكرا على هذا الموسم المميز لسعادة فارس مكتوم المزروعي رئيس شركة كرة القدم في نادي الوحدة، الإداريين، المدرب حسن العبدولي، اللاعبين، الإداري صالح حمد اللي أنا يمكن يعني شخص قريب من صالح بشكل شخصي، صالح حمد المنهالي. ضغوطات اللي عاشوها في فترة من فترات الموسم كانت كبيرة على الجميع، كانوا يحسون أنهم يستحقون أكثر من النتائج اللي يمكن حضرت فيها، وكان لاعب مميز،
0: مهاجم نافس على أحسن لاعب
2: يعني
0: بموسم هو يسالم خميس
2: نعم، وهذا الهداف السابق الإداري الحالي نقول فريقكم جاب بطولتين كان بالإمكان أفضل لولا الظروف اللي صارت، لكن ألف ألف مبروك، تستحقون الفرحة، تستحقون هالبطولة
1: المرة الرابعة ترى
2: يعني رابع بطولة في
1: رابع مرة
0: كأس مصر بطولات،
2: وهذه أيضا تحسب للفريق اليوم، ونقول لكم ألف مبروك. تقبلوا تحيات الكباتن، شكرا دكتور موسى عباس، كابتن فريد علي، صالح أحمد الحوري، وأكيد تقبلوا تحيات المايسترو والمخرج المميز محفوظ أبو عيدة، وتحياتي محمد الحامد، وبنختم بغنية للوحدة يستاهلون الوحداوية يعني يسمعونا أكيد نقول لهم ألف مبروك ومبروك لأصحاب السعادة
3: يستاهلون.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي أف أم.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة، شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: انتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن.
11: انتوا أماننا،
12: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.
0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q. في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره،
5: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة.
11: حصن الوطن من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله. ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي اف ام.
2: يا لعيب،
3: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
2: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
3: بعدك تمر على هالريال؟
2: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
3: ما شاء الله، فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
2: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
4: وانظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
5: هي أن تضع نفسك
4: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
6: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتة ما تسمع.

0: يعني؟
1: ماذا ترد؟ إني مستعجل.
0: عجيبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
1: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
2: هذا شو قاعد يقول؟
3: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
2: يلا يلا قم.
0: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
4: أنتم
0: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
4: أنتم
0: وابتعد عنا.
4: هذا القيام.
0: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
1: والسماح للكفرة بالتجوال.
0: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسه على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن لجل الوطن لجل الوطن.
5: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: أبو ظبي اف ام
1: راية بلادي كلمات يمعة مانع الغويص الحان وغناء عيض المنهالي
2: سميت باسم الولي في أول البادي ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها رفي على الكايدة يا راية بلادي والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجن في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
2: 3-2-1-Q.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم،
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
9: ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
4: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
2: أبوظبي FM

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: التضحية
3: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
4: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
5: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
2: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينا عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره،
4: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
4: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
1: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد،
4: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها بحر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
5: The UAE is ready.
6: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
3: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.